Liebe Freunde von Rabe, ganz herzlich willkommen bei Arabesque, der einzigen Sendung auf Arabisch weit und breit. Lasst uns eintauchen in die Welt der arabischen Musik und Kultur. Ich wünsche euch viel Vergnügen in der nächsten Stunde hier auf Radio Rabe 95,6 MHz oder via Webstream auf www.rabe.ch. Am Mikrofon ist Mohammed Mijahid. Assalamu alaikum. مساء الخير أصدقائي المستمعين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرابيسك. أرابيسك برنامج كل العرب، أول برنامج ثقافي منوع باللغة العربية في الإذاعة السويسرية، ساعة متنوعة من الثقافة والفكر والفن العربي، واللي هقدمها لكم من استديوهاتنا من العاصمة السويسرية الجميلة بيرن، من راديو رابا، راديو بيرن الثقافي 95.6 ميجاهرتز، أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.raba.ch. معاكم محمد مجاهد، وبرحب بكل اللي بيسمعونا.

حلقتنا الليلة مستمعينا الأعزاء اسمحولي نخصص جزء كبير منها لوداع واحد من أساطين الكلمة والثقافة والفن التشكيلي المصري، الشاعر الكبير مجدي نجيب اللي رحل عن عالمنا الشهر ده بعد صراع طويل مع المرض. ولا أخفي على حضراتكم سرا أني كنت قريب جدا من الراحل مجدي نجيب، قضيت في بيته ومع عيلته أوقات كتير جميلة كانت دايما بتدور بينا الحوارات عن تجربته الشعرية الكبيرة. وطبعا أنا كنت مليان أسئلة، الكلام ده كان في مطلع التسعينات وكنت لسه شاب صغير ومغرم بالتجربة المنيرية الطويلة اللي كان أحد أهم أركانها الشاعر الفنان مجدي نجيب. وهو رحمة الله عليه عمره ما بخل بالكلام ولا عمره كانت بتخلص معاه الحواديت. تعالوا نبدأ بأغنية من كلمات الفنان الكبير مجدي نجيب كتبها لمحمد منير اللي معروف إن هو ليه شهرة كبيرة جدا في ألمانيا، يمكن طول عمره كان بيعمل حفلات في ألمانيا وكمان أهم عازف في فرقته وصديقه المقرب رونمان بولكا هو كمان ألماني، ولذلك لما جه أشهر باند في ألمانيا فريق اسمه إيشون إيش يعمل ديو مع منير اختاروا أغنية جميلة للملك محمد منير كاتبها له مجدي نجيب اسمها ليلى وركبوا عليها كلمات بالألماني لإيشون إيش وسموا الأغنية ياسمينة. نبدأ حلقتنا مع الكينج محمد منير وإيشون إيش.

أصدقائي المستمعين، يمكن في الفترة الأخيرة ما فيش أخبار أهم من أخبار الكورة. تابعنا كلنا كأس الأمم الأفريقية اللي اتلعبت في ساحل الحج، واللي الحقيقة منتخبنا الوطني يعني أدى فيها أداء في منتهى السوء، وصلنا فيه للقاع تقريبا من أول 2010. يعني لو ابتدينا الحكاية من بداية الألفينات هنقول إن إحنا في الكورة من بعد 98 وكأس الأمم في بوركينا فاسو اللي خدناها مع الكابتن الجوهري، ابتدينا نتخبط في دوامة المدربين الأجانب، المدربين أصحاب الرواتب العالية تا تا تا، لحد ما وصلنا لسنة 2006 وتولى حسن شحاتة قيادة المنتخب الوطني، وحقق مع المنتخب زي ما كلنا عارفين تقريبا معجزة كروية ان هو ياخد كاس الامم 3 مرات متتالية، ودي حاجة ما حصلتش في اي قارة من قارات العالم الا مع حسن شحاتة. وبعد الاخفاق في التأهل لكاس العالم 2010 تمت اقالة حسن شحاتة، ودخلنا تاني في دوامة المدربين الاجانب ذوي الاجور العالية. والحقيقة ربنا كرمنا بشوية مدربين يعني ولا اسوأ، طبعا أسامي كبيرة ولكن كبيرة في السن تقريبا، يعني هم كانوا كبار في السن كلهم وكانوا مخلصين كورة، وكانت الكورة تطورت جدا بعديهم، وهم لسه بيتبعوا مدرسة أنا بسميها مدرسة الكلاحة الكروية. يمكن كان أشهرهم كوبر اللي وصل بينا لكأس العالم، وياريته ما وصل لأن احنا روحنا هناك طبعا في روسيا 2018 وكان الأداء مش كويس أبدا. وبعدين جي كيروش وبرضو نفس طريقة الأداء، اللي هو وقف الـ11 لعيب بتوعك تحت الكرة وربنا يسهل بمرتدة، وربنا يسهل وجون يجي وخلاص. بعد كيروش جي فيتوريا، وفيتوريا في أول ما تولى الحقيقة كان فيه شوية تفاؤل لأنه هو لاعب فرق ضعيفة وقدر من خلالها أنه يعمل نتائج كويسة. الحق فيتوريا ما خسرش مع المنتخب، الحق دي المباراة رقم كام لفيتوريا ما يخسرش. وأول فريق لعبه وديا فريق بجد وكانت تونس، اتغلبنا منهم 3، ورحنا ساحل العاج عشان تحصل المهزلة الكروية اللي شفناها كلنا. بنتعادل مع موزمبيق لأول مرة في تاريخهم، ما بنكسبش ولا ماتش، ما فيش أي أداء هجومي، في اهتزاز في المعسكر، وفي في نقط كتير سلبية كلنا تبعناها طبعا. ويمكن المثل الشهير اللي بيقول رب ضرة النافعة كان هو هنا مكانه ووقته، لأن الضغط الجماهيري أدى باتحاد الكرة لطريق واحد ملهمش أي مخرج غيره، إن هم عشان يهدوا الهجوم الجامد اللي حاصل عليهم نتيجة العقود ونتيجة الشرط الجزائي، وكل مرة بيحصل فينا نفس الحكاية مع المدربين دول، فاستجابوا للضغوط الشعبية والضغوط الجماهيرية وجابوا حسام حسن وإبراهيم حسن لقيادة المنتخب. طبعا يا جماعة القرار ده في رأيي الشخصي اتأخر يعني أكتر من 10 سنين. احنا كان أول ما شفنا حسام حسن ابتدى ان هو يدرب وابتدى يعمل شكل مع الفرق اللي مسكها، كان لازم على طول في ساعتها ندعمه ونمسكوا المنتخب ونقف وراه. شفنا منتخبات كتيرة جدا بتدي المسؤولية لأساطير من أساطيرها، وحسام حسن هو آخر أسطورة موجودة عندنا في مجال التدريب، آخر لاعب أسطوري بيدرب. طبعا يمكن حضراتكم ملاحظين الموضة الشهيرة بتاعة الاستوديوهات التحليلية والكلام اللي ما بيجيبش ولا يودي، يعني كل أساطير لعبتنا، كل لعبتنا الكبار بعد ما خلصوا واعتزلوا بدل ما ينزلوا يدربوا ويبقوا مدربين ويعملوا لنا أسامي في عالم التدريب، كله حط الجل ولبس البدلة وابتدى ان هو يحلل في الاستوديو. انا الحقيقة مش فاهم ايه فايدة موضوع تحليل البرامج والاستوديوهات والحاجات اللي بتتعمل دي، يعني انا مش شايف لها اي معنى بصراحة. احنا خسرنا أسامي كبيرة جدا كلها حاطة جل ولابسة بدل وقاعدة في التكييف تعيد وتزيد في كلام لا بيقدم ولا بيأخر. أبو تريكة ومتعب وزدان وأحمد حسن، حتى سيد معوض قاعد في استوديو تحليلي بيحلل الماتش، يعني ما يعني ده نوع من أنواع يعني ضياع المواهب وخسارة الأساطير.
في شيء لا بيقدم ولا بيأخر، ده الحياة في رأيي. فحسام حسن هو الأسطورة الأخيرة اللي موجودة في مجال الكرة في التدريب، بعد حسن شحاتة طبعا ما سنه كبر وخلاص بطل يتعرض. أوكي، إيه فائدة حسام حسن؟ الحقيقة فائدة المدرب الوطني بشكل عام دي فائدة كبيرة جدا. ليه؟ أولا لأنه بيبقى حاسس باللعيبة وعارف اللعيبة وعارف من طريقة كلامهم وتصرفاتهم قد إيه التزامهم وقد إيه هيقدروا يأدوا مع الفريق. نضيف على ده إن أنا قربت من حسام وإبراهيم وهم شغالين مع الزمالك في 2010 لما كانوا في معسكر النادي في سويسرا قبل بداية الدوري، وأنا كنت مراسل قناة النيل للرياضة مع برنامج صفحة الرياضة الدكتور ياسر أيوب، وكنت بغطي المعسكر للبرنامج. والحقيقة شفت قد إيه حسام وإبراهيم مركزين بشكل مش طبيعي. يعني لما تشوف حسام واقف بيكاتشن في ماتش ودي بيتفرج عليه مش أكتر من 200-300 واحد، قد إيه هو مركز وقد إيه هو عايز يكسب وقد إيه هو طالب من لعبته إن هم يدوا كل اللي عندهم حتى لو ماتش ودي. واتقال لي في المعسكر ده إن حسام وإبراهيم ما بيحبوش يغلبوا حتى في الطاولة، فدي تبين لك قد إيه الناس دي عندها روح. طيب هل هم بس روح؟ هل هم عندهم روح وذات ست يعني خلاص كده احنا ما عندناش حاجة تانية نقدمها؟ بالعكس، خبرات كبيرة جدا عند التوأم، اتمرنوا مع مدربين كبار، لعبوا في أعلى المستويات، شبعانين كورة أساطير. لما هيقف حسام يتكلم مع لعيبة المنتخب وهم بصين له هيبقوا بيبصوا لحسام حسن هداف أفريقيا اللي كان بيرعب المنتخبات بوجوده. فأنا أبشر حضراتكم ببداية فترة جديدة في الكورة، فترة نرجع ننيم فيها أفريقيا من المغرب زي ما كنا متعودين. أصدقائي المستمعين، تعالوا نسمع حاجة كده من ريحة الأيام الحلوة، من ريحة أيام الكرة الحلوة وأيام 2006 و8 و10. أغنية ظهرت في الوقت ده لمحمد حمائي فيها مجموعة من أسامي الأيقونات المصرية اللي دايما بنفخر بيها، واللي إن شاء الله في المستقبل نحط جنبيهم اسم حسام حسن عشان يكون لاعب أسطوري ومدرب أسطوري. أم الدنيا محمد حمائي.

متواصلين معكم أصدقائي المستمعين وفقرات حلقتنا الليلة من أرابيسك. لسه معكم محمد مجاهد من راديو بيرنا الثقافي راديو رابا 95.6 ومن خلال موقعنا على الانترنت raba.ch. سريعا وفي فقرة أجندة أرابيسك الشهر ده معنا مجموعة من الشخصيات اللي بتحل ذكرى عيد ميلادهم الأيام دي. أول اسم معنا النهاردة في الأجندة هو العالم الفلكي الإيطالي جاليليو، أول واحد تنبأ بكروية الأرض واتهمته الكنيسة ساعتها بالهرطقة، واضطر ان هو يعلن جنونه ويعلن انه بيتراجع عن كل اللي قاله. كمان الموسيقار الكبير مقاما والصغير سنا اللي مات صغير موزارت. معانا كمان مغني متفرد جامايكي عمل لنفسه اسلوب وطريقة في الغنى ومدرسة في المزيكا، هو طبعا بوب مارلي اللي ليه معجبين ومستمعين كتير جدا على مستوى العالم، وهو واحد من الناس اللي شهرت الريجي في العالم كله. وأخيرا في هذا المجال معانا الممثل والراقص الأمريكي جون ترافولتا، اللي أنا متخيل إن هو يعني ظلم نفسه كتير إنه ممثلش أكتر من كده لأنه ممثل عبقري. بعد كده عندنا مجموعة مهمة جدا في مجال كرة القدم، يأتي على رأسهم نيمار جونيور، واحد من أمتع اللعيبة اللي ممكن تشوفها بتلعب كرة. المدرسة بتاعت رونالدينهو روبينيو واللعيبة المهارية اللي الكرة تحت رجليهم بتمتع، ولكن نيمار عنده مشاكل في الانضباط وبالتالي في مشاكل في تواجده بشكل مستمر في المستويات العالية. هو دلوقتي موجود في السعودية طبعا في الدوري السعودي، ودي كانت خطوة الحقيقة أنا شايف إن هي ما كانتش سليمة لنيمار بالتحديد، لأنه كان لسه عنده وقت يقدم أكتر من اللي قدمه في أوروبا. كمان كريستيانو رونالدو الدون، اللاعب المتكامل، ماكينة الأهداف، الأفيد لاعب ممكن يكون معاك في فرقتك. كمان عيد ميلاده الشهر ده، وبيتألق كريستيانو رونالدو في السعودية وبيزود أرقامه قياسية وبيبهر العالم كله بمستوى، سواء مع النادي نادي النصر أو مع المنتخب البرتغالي. كمان تشافي هرنانديز مدرب برشلونة اللي أعلن رحيله في نهاية الموسم، والحقيقة تشافي كان لعيب ما جابتوش ولادة زي ما بيقولوا، أمهر وأحسن لاعب خط وسط مدافع أنا يمكن شفته في حياتي، اللاعب اللي كان صعب جدا يطلع من رجله أي ميس باس. جان لويجي بوفون الحارس التاريخي الإيطالي، يا جماعة بوفون مكتوب في كتاب الفيفا إن هو أحسن حارس مرمى في التاريخ. وأخيرا في مجال التدريب The Special One جوزيه مورينيو، الراجل اللي ملعبش كرة قبل كده ومع ذلك وصل لأعلى مستويات التدريب. وأخيرا في مجال الغناء معانا المطرب اللبناني صاحب الصوت الدافئ الجميل مروان خوري، وأخيرا وليس آخرا المغني الجزائري العالمي الشهير شاب خالد، اللي الحقيقة انتشر في التسعينات انتشار كبير وقدم فن الراي وموسيقى الراي للعالم كله. شاب خالد اللي بتحل ذكرى ميلاده هذا الشهر بعد انفجار مرفأ بيروت من كذا سنة، قدم أغنية اسمها يا بيروت، أغنية جميلة جدا، تعالوا نسمعها ونرجع نكمل فقرات حلقتنا في أرابيسك.

متواصلين مع حضراتكم أصدقائي المستمعين وفقرات حلقتنا الليلة من أرابيسك على راديو برن الثقافي راديو رابع 95.6. محمد مجاهد على الميكروفون مع حضراتكم. وصلنا دلوقتي لفقرة بورتري، وزي ما قلنا في المقدمة أصدقائي المستمعين، النهاردة هنخصص الفقرة بالكامل لوداع واحد من أهم الكتاب اللي رحلوا عن عالمنا، الشاعر والفنان التشكيلي والصحفي الكبير الأستاذ مجدي نجيب، اللي أمتعنا بأعماله الشعرية واللي تميز بيها جدا بين شعراء العامية في مصر. زي ما احنا عارفين شعر العامية في مصر فيه أبطال، في أسامي كبيرة جدا، في صلاح شاهين وفؤاد حداد وعبد الرحمن الأبنودي وبيرم التونسي وأحمد فؤاد نجم وجمال بخيت وسيد حجاب وغيرهم كتير من الأسامي اللي تعملقت في مجال الشعر العامي المصري. تميز مجدي نجيب بين كل الأسامي دي بأسلوبه الأقرب للفن التشكيلي اللي هو برع فيه أصلا. يعني للناس اللي ما تعرفش، الأستاذ مجدي نجيب كان فنان تشكيلي كبير جدا، وكان بيقيم معارض في أوقات متفرقة من السنة في أماكن مهمة جدا، وليه متابعينه كفنان تشكيلي مهم. وعشان كده نلاقي أن شعر مجدي نجيب هو أقرب للوحة الفنية، ولذلك لقب بشاعر الألوان. والحقيقة ما لقيتش أصدق من التعبير عن المعنى ده أكتر من النعي اللي نزله الصديق العزيز الشاعر الكبير جمال بخيت، وهو بينعي رحيل مجدي نجيب عن عالمنا، رحيل شاعر الألوان. فقال جمال بخيت: مساحة الشجن في قصائد مجدي نجيب لم تكن تعادلها إلا مساحة الفرح في لوحاته.

مشوار كبير قضاه عمنا مجدي نجيب في عالم الفن بين الفن التشكيلي وكتابة الشعر وكتابة الأغاني والصحافة طبعا. وهنا في فرق كبير بين الشاعر وكاتب الأغاني، نحب نوضحه، لأن الشاعر هو كاتب القصيدة الذي لا يهتم إلا بإخراج قصيدة متكاملة، وده كان النوع اللي بينتميله عمنا مجدي نجيب، ولكن في نفس الوقت بيطلع وبينتج أغاني بتتقدم في السوق، بتتحط لها ألحان وبتتغنى. بدأ مجدي نجيب في السطوع في عالم الكلمة وعالم الشعر في منتصف الخمسينات تقريبا، وكانت أول خطوة مهمة ليه هو لقاؤه بملك الموسيقى وأعز الناس بليغ حمدي في جنينة معهد الموسيقى العربية، وقدم له أغنية كان كاتبها اسمها قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صابح ماشي، طبعا الأغنية الشهيرة اللي غنتها الفنانة شادية. توالت بعد كده الأعمال بين بليغ وبين مجدي نجيب، قدموا لعبد الحليم حافظ مثلا أغنية مشهورة جدا كامل الأوصاف فتني والعيون السود خدوني. اشتغل مع صباح واشتغل مع وردة ومع فايزة أحمد ومع هاني شاكر، وبعدين وصل لمحمد منير، وشارك بصفته واحد من أربع عواميد هما اللي قوموا التجربة المنيرية، واللي هنخصص لها جزء مخصوص نتكلم فيه عن مشوار عمنا مجدي نجيب مع الملك محمد منير. ولكن كان مدخل الموضوع أصلا أنه اتعرف على راجل نوبي جميل موسيقي هايل اسمه أحمد منيب، جاي من النوبة المصرية الجميلة عشان يقدم رتم مختلف للأغنية وعشان يخرجنا من المقسوم ويخرجنا من الأرتام اللي تعودنا نسمعها في المزيكا. اتعاون مجدي نجيب مع الراحل الكبير أحمد منيب وقدموا مجموعة مذهلة من الأغنيات، يأتي على رأسها أغنية عظيمة جدا غناها الراحل علاء عبد الخالق الحب

وتميز بيها وسط شعراء العامية المصرية دايما كانت بتلعب على ثنائية الحزن والفرح. فنلاقيه مثلا بيقول: سرقت عمري من حزاني، سرقت لكن مجاني، ولا حد شاف فين مكاني ورا الشبابيك. كمان نلاقيه بيقول: بك يا عيون موالي، ما قلت آه كان مالي، واستاهل اللي جرالي، واسهر أنا وادبل أنا، تدبل ورود على الخد، ولا حد سامع حد، يا فرح يا هجار، امتى تجينا الدار ونسهر الأوتار، يطلع علينا نهار واحنا مع المشوار عدينا بحور وجبال. وبيقول: لو زرني فرح ساعات حواديتي ما بتخلص، قمري حصان في الليل نجومه دي بترقص، والحلم ويايا والذكرى جوايا، من بين كتير حكايات حكايتنا دي حكاية. الله يا عم مجدي رحمة الله عليك. دايما بيكون الشاعر من أهم الدوافع اللي بتخليه يكتب الشعر هو انه يعبر عن نفسه ويعبر عن المشاعر اللي جواه. في أغنية أنا أعتقد أن الأستاذ مجدي نجيب وصل فيها للقمة في التعبير عن اللي جواه، أغنية اسمها عصفور. أنا كنت محظوظ أن أنا أسمعها من الملك محمد منير قبل ما تنزل السوق بكتير جدا في بيت عمنا مجدي نجيب، وكان معانا الموسيقي الشاب وقتها وجيه عزيز اللي كان قدمه الأستاذ مجدي نجيب للوسط الفني، وهو المسؤول عن عدد كبير من أعمال محمد منير والأستاذ مجدي نجيب. تعالوا نسمع لواحدة من أجمل أغنيات الملك محمد منير ومن ألحان وجيه عزيز وكلمات عمنا المبدع الراحل الكبير شاعر الألوان مجدي نجيب،

وما ينفعش نكون بنعرض مشوار الفنان الراحل الكبير شاعر الألوان مجدي نجيب من غير ما نقف عند محطة مهمة جدا يمكن تكون من أهم إنجازاته في عالم الفن، وهو لقائه مع محمد منير. الحكاية ابتدت لما اتعرف عمنا مجدي نجيب على محمد منير من خلال صديقه الشاعر النبيل عبد الرحيم منصور، واللي كان معاه ولد نوبي جاي يدرس في القاهرة في كلية الفنون التطبيقية، ومتبني عبد الرحيم منصور وبيقول عليه ولدي، وده طبعا في وجود موسيقي مهم وملهم اسمه أحمد منيب، جاي بأرتام جديدة زي ما قلنا وبموسيقى جديدة وعايز يقدم تجربة غنائية جديدة. عبد الرحيم منصور ومجدي نجيب وأحمد منيب ومعاهم هاني شنودة حاولوا يقدموا لون مختلف من المزيكا، نوع بيخرج برا فكرة الحبيبة واللوع والهجر والحب، وبيحطنا في قالب تاني مختلف، في مفردات مختلفة وفي معاني مختلفة. ممكن تكون الأغنية عن الوطن، ممكن تكون الأغنية عن عتاب، ممكن تكون أشكال كتيرة جدا من القوالب الموسيقية والشعرية غير اللي كان الوسط الفني مليان بيها في فترة السبعينات، وطبعا الفراغ الكبير اللي سابه عبد الحليم حافظ برحيله. وبالتالي كانت التجربة مبنية على الخروج برا الصندوق وتقديم حاجة مختلفة. لما سمع عمنا مجدي نجيب صديقه عبد الرحيم منصور أغنية اسمها القدس، عبد الرحيم منصور قال مش هيغني الأغنية دي غير ولدي، وكان قصده طبعا محمد منير. الشاعر الكبير مجدي نجيب وأحمد منيب وعبد الرحيم منصور وهاني شنودة قدموا لمنير شوية أغاني، يعني في الأول كده كانت الناس مستغرباها وما نجحتش قوي. من منتصف السبعينات أو من بعد منتصف السبعينات بقليل ابتدى محمد منير يقول بنتولد، وابتدى يقول غريبة غريبة غريبة ومش غريبة، وكلمات كانت مختلفة وشكله كان مختلف عن اللي موجود في الساحة. فضل المشوار مكمل لحد ما وصلنا لسنة 81 عشان ينزل ألبوم شبابيك لمحمد منير وبجد يكسر الدنيا. طبعا أغنية شبابيك لعمنا مجدي نجيب تعتبر أيقونة من أيقونات الغنى بشكل عام، غير إن هي من أهم أغنيات منير، ولكن هي تعتبر أيقونة غنائية في حد ذاتها. لما بيتقال التمانينات ولما بتتقال فترة ما بعد عبد الحليم حافظ لازم تتذكر أغنية شبابيك.

طبعا ما قلناش كل حاجة، ولا 10 حلقات تكفي في سرد مشوار فنان عظيم امتد عطاؤه ل6 عقود متواصلة ما بين كتابة الشعر والفن التشكيلي والعمل الصحفي، أغلفة كتب وأعمال تلفزيونية وأعمدة في الصحف والمجلات، اعتقال وسجن في حب الوطن في من اعتقلوا في نهاية عصر جمال عبد الناصر. ويمكن اللي ناس كتير متعرفوش ان اغنية شبابيك الشهيرة كتبها عمنا مجد نجيب في جمال عبد الناصر لما اعتقل في نهاية حكمه، وهو اللي كان بيحبه جدا وكان خايف عليه جدا، ويمكن كلمات الاغنية تدل على كده. يبقى في النهاية وإحنا بنرثي هذا الاسم الكبير إن نوجه الشكر للصحفي الشاطر ألف الجيل الكاتب الكبير عمر طاهر على إنه وثق لقاء مع مجدي نجيب في برنامج بديع اسمه وصفوا لي الصبر عن فن الكتابة، وكانت دي من الحاجات الجميلة جدا، وده نظرا لقلة لقاءات عمنا مجدي نجيب في التلفزيون. دي كانت آخر حاجة سجلها وكان لقاء قيم جدا. وفي النهاية أصدقائي المستمعين، لا يسعنا إلا أننا نقول رحم الله شاعر الألوان الفنان الكبير مجدي نجيب، وطبعا خالص التعازي لأسرته ولكل محبينه. أصدقائي المستمعين، آخر كلمة هنقولها: قفلت الشبابيك وخلصت الحواديت، وداعا شاعر الألوان